والله يا على جمال سحرة على عمق على تفاهه على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع نهشبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي

دم أكير ليبيا ساز الزيدر هيقة نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي